0: ليكدمان ماما
1: ليكبرون لبدرة
0: ليكدمان ليكدمان ليكدمان ماما
1: جاي بالي فاجرت كم كيو
0: ليكدمان ليكدمان ليكدمان ماما
1: لا أنت ليك مش نص ماركت نبي لا أنا سمش مرا استجت هندت
2: أي كنشي كليك مش نص أكت كوميكرا ما كان أكت كوميكرا يويك هلا لولو لا لولو هلا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.